لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.

استقبل البابا لون الرابع عشر اليوم الاثنين الخامس عشر من حزيران يونيو وفد منظمة United Jewish Appeal Federation of New York، ورحب الأب الأقدس في بداية كلمته إلى أعضاء الوفد بالجميع، وأشار إلى كون منظمتهم أداة لأعمال الإحسان اليهودية من خلال تقديم مساعدات إنسانية واجتماعية للضعفاء مثل من يعيشون في فقر، اللاجئين، المسنين والمصابين بإعاقات، وذلك في نيويورك وإسرائيل وأكثر من 70 بلدا أخرى. وأضاف البابا أن هذه الجهود تعكس اعترافا واضحا بالكرامة البشرية والأخوة، ما يتوافق مع التزام الكنيسة لصالح التنمية البشرية المتكاملة والدعوة إلى محبة جارنا. ووصل قداسة البابا أن هذا الالتزام المشترك يحمل معنى خاصا في ضوء تاريخنا المشترك. وأشار في هذا السياق إلى استقبال البابا يوحنا الثالث والعشرين 66 سنة مضت وفدا من هذه المنظمة، مؤكدا بكلمات بسيطة لكنها عميقة من سفر التكوين: أنا يوسف أخوكم، إنسانيتنا المشتركة، وأيضا الأصل الروحي المتقاسم في إبراهيم وإسحاق يعقوب ويوسف. تحدث البابا لون الرابع عشر أيضا عن إعداد اتفاقية في وقت لاحق لوصف العلاقة الجديدة بين الكنيسة الكاثوليكية واليهودية، وقد شكلت هذه الاتفاقية الأساس لما أصبح قلب وثمرة الوثيقة المجمعية في عصرنا نصرة إيتاته حول علاقة الكنيسة بالديانات غير المسيحية. وتوقف البابا لون الرابع عشر عند هذا البيان المجمعي واصفا إياه بوثيقة أساسية احتفلت الكنيسة العام الماضي بمرور 60 سنة على صدورها، مضيفا أنها وثيقة فتحت أفقا جديدا للقاء والاحترام والضيافة الروحية، وهو ما سبق وقد

0: لقد أسسته خلال مقابلته العامة مع المؤمنين في 29 من تشرين الأول أكتوبر 2025. ومن بين ما أكدت عليه هذه الوثيقة حسب ما وصل البابا حقيقة انتمائنا إلى عائلة بشرية واحدة، وأضاف أن هذه الوثيقة قد زرعت هكذا بذرة رجاء نمت لتصبح شجرة كبيرة تعطي ظلا وتثمر ثمرا وافرا من الفهم والصداقة والتعاون والسلام. وشدد البابا لون الرابع عشر على أن وثيقة في عصرنا وباعترافها بكرامة جميع الرجال والنساء التي لا يمكن المساس بها، قد أعلنت أن الكنيسة تنبذ كل أشكال التفرقة أو المضايقة على أساس العرق، اللون، أوضاع الحياة أو الدين. وأضاف الأب الأقدس أن في عالم لا يزال يجرحه الانقسام والنزاع، تدعون هذه الوثيقة إلى تجاوز سوء الفهم للسير نحو التعاون لصالح الخير العام. وتبع قداسة البابا حديثه إلى ضيوفه مشيرا إلى أن روح التضامن ذاتها تجد تعبيرا ملموسا لها في اهتمامنا المتقاسم بمن هم في أعوز. وأضاف أنه قد تحدث في الإرشاد الرسولي لقد أحببتك ديلاكسيتي عن كون المحبة قبل كل شيء طريقة للنظر إلى الحياة وأسلوبا لعيشها. أشار الأب الأقدس من جهة أخرى إلى أن خدمة الفقراء والمهمشين والضعفاء هي أداة للقاء ما هو مقدس، حيث يواصل من خلالها الصوت الإلهي التحدث إلينا. ثم ذكر البابا بكلمات النبي أشعيا التي يؤكد فيها أن مع تقاسمنا خبزنا مع الجياع ومع عنايتنا بمن هم في عوز يبزغ نور الرب كالفجر. وأضاف الأب الأقدس أن هذا النور يدعونا إلى أن نرى في خدمة الضعفاء طريقا يفتح القلوب ويجدد المجتمع. وفي ختام كلماته إلى أعضاء وفد منظمة United Jewish Appeal Federation of New York الذين استقبلهم اليوم، أراد قداسة البابا لون الرابع عشر تحية ضيوفه على التفاني الذي يساعدون به الفقراء والمعوزين ويواجهون به الكراهية والتعصب ويعملون به من أجل بناء عالم أفضل للجميع. وأعرب الأب الأقدس عن الرجاء أن تعزز رسالتهم الحوار وتعمق الفهم المتبادل وتساهم في السلام الذي يحتاج إليه عالمنا بشكل كبير. وختم البابا مؤكدا لضيوفه وعائلاتهم ومن يساعدونهم الصلاة من أجلهم.
1: في لقاء تاريخي يجسد الرعاية الأبوية والوحدة الكنسية، استقبل الحبر الأعظم في القصر الرسولي بالفاتيكان وفدا رفيع المستوى من كنيسة سريان الملانكار الكاثوليكية المقيمين في أوروبا، وذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال مؤتمرهم الرعوي الأول، حيث ألقى قداسته خطابا حمل أبعادا روحية وتاريخية وتوجيهات مستقبلية تهدف إلى تعزيز الهوية الإيمانية للجاليات الشرقية في بلاد الاغتراب. توجه الأب الأقدس بالترحيب الحار بهذا الوفد المتميز، معربا عن سعادته بعقد هذا المؤتمر الأول لرجال الدين والمؤمنين المقيمين في أوروبا، وتوجه بالتهنئة القلبية الخالصة إلى غبطة البطريرك الكاردينال باسيليوس ماري كليميس رئيس أساقفة تريفاندروم الأكبر بمناسبة عيد ميلاده 67، متمنيا له اليوبيل الفضي الأسقفي المبارك في آب أغسطس المقبل، ومثمنا جهود سيادة المطران كورياكوس مار أوستاتيوس الزائر الرسولي المعين حديثا لرعاية أبناء هذه الكنيسة في أوروبا ومنظم هذا اللقاء. أضاف الأب الأقدس بالقول إن كنيسة سريان الملانكار التي تتمتع بالحكم الذاتي تخوض مسيرة روحية مكثفة لعدة سنوات استعدادا لليوبيل المئوي لتأسيسها، مشيرا إلى أن دخولهم العام 95 منذ تأسيس الهرمية الكنسية بموجب الدستور الرسولي كريستو باستوروم برينشيبي الصادر عن البابا بيوس 11 عام 1932، ومستذكرا بامتنان عميق السيرة العطرة للمكرم مار إيفانيوس ومار تيفيروس والذين قادوا الكهنة والمؤمنين والرهبان لإعادة اكتشاف الشركة الكنسية الكاملة مع خليفة القديس بطرس كجزء حيوي من عيش الإيمان المسيحي والطوق إلى كنيسة موحدة تصبح خميرة لمصالحة العالم. تابع الأب الأقدس حديثه بالإشارة إلى رؤية الرسولية الثاقبة للمكرم مار إيفانوس بالقول: منذ أن كان كاهنا شابا في ولاية كيرالا الهندية، حيث سعى لاستعادة الديناميكية التي زرعها القديس توما الرسول، مشددا على أن العمل التبشيري لا يقوم بالكلمات فحسب، بل من خلال الحياة الفاضلة والخدمة الخيرية الصادقة، وهو ما جعل هذه الكنيسة منارة للطاقة الإنجيلية والمحبة الرسولية، تقدم العدالة الاجتماعية والتعليم والتنمية البشرية المتكاملة للمهمشين، لتنمو البشارة بطريق الجذب بقوة محبة المسيح وتضحية الصليب. أضاف الأب الأقدس بالقول: إن كنيسة السريان الملانكار تجاوزت سريعا الحدود العرقية واللغوية بفضل جهود الهرمية الكنسية ومكرسات جمعية بنات مريم، وحث سينودوس الأساقفة والمؤسسات الرهبانية على إبداء ذات الالتزام تجاه الأبرشيات المنشأة حديثا في الهند، لا سيما أبرشية قديس إفرام في خاتكي وأبرشية القديس يوحنا فم الذهب في غورغاون، مؤكدا في الوقت نفسه على الالتزام الملح بصون وتعزيز الكنوز الثمينة التي تجسدها الكنائس الشرقية في بلاد الاغتراب، مستشهدا برعاية سلفي البابا بنديكتوس السادس عشر بإنشاء إكسرخسية رسولية في الولايات المتحدة، والتي رفعها البابا فرانسيس لاحقا إلى رتبة أبرشية لتشمل كندا أيضا. تابع الأب الأقدس حديثه مبينا أنه عين في السنة الأولى من حبريته سيادة المطران مار أوستاتيوس كأول زائر رسولي متفرغ لكنيسة سريان الملانكار في أوروبا لتقييم الرعاية وتقديم المقترحات للأساقف المحليين وللكرسي الرسولي. وأعلن قداسته أنه طلب من الدائرة الكنائس الشرقية بالفاتيكان صياغة مبادئ وتوجيهات تمكن أساقفة الطقس اللاتيني من دعم الكاثوليك الشرقيين في المغترب بشكل ملموس للحفاظ على تقاليدهم الحية وغناء المجتمعات التي يعيشون فيها، وتقييم أفضل السبل لإرساء أسس متينة تعمق صداقة الأجيال القادمة مع الرب يسوع من خلال تراثهم الفريد. وختم الأب الأقدس كلمته إلى وفد كنيسة سريان الملانكار داعيا المؤمنين لتعزيز الوعي بهويتهم الفريدة والمشاركة الفعالة في الحياة الكنسية، مع البقاء متوحدين مع رئيس الأساقفة الأكبر وسينودس الأساقفة، مشيدا بسمعة العائلات المسيحية التابعة للقديس توما في الهند كبيئات تقية تنبثق منها الدعوات الكهنوتية والرهبانية، ومصليا لكي يزدهر الإيمان في قلوب الشباب. وفي النهاية منح البابا لاون الرابع عشر البركة الرسولية لجميع الحاضرين بشفاعة الطوباوية مريم العذراء ملكة السماء والقديس توما الرسول والمكرم مار إيفانيوس.
2: استقبل قداسة البابا لاون الرابع عشر اليوم الاثنين في القصر الرسولي في الفاتيكان رئيس جمهورية كوريا السيد لي جاي ميونغ، الذي التقى لاحقا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. يرافقه أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد كالاغير. وقد جاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه تمت الإشارة خلال المحادثات الودية في أمانة سر الدولة إلى العلاقات الجيدة بين الكرسي الرسولي وجمهورية كوريا، وتم تسليط الضوء على الإسهام الذي تقدمه الكنيسة المحلية للمجتمع الكوري، مع إشارة خاصة إلى العمل الذي تقوم به في مجال التعليم. وتم التوقف أيضا خلال المحادثات عند تنظيم اليوم العالمي القادم للشباب، وعند بعض جوانب الوضع الإقليمي والدولي.
3: صدرت يوم أمس الأحد رسالة البابا لاون الرابع عشر لمناسبة اليوم العالمي العاشر للفقراء الذي يحتفل به في الأحد الثالث والثلاثين من السنة، ويصادف هذا العام الخامس عشر من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. حملت الرسالة البابوية عنوان الرب معتصم الفقير، واستندت إلى المزمور الرابع عشر في تأكيد قوي على مركزية الفقراء في حياة الكنيسة ورسالتها. في مستهل الرسالة أوضح الحبر الأعظم أن العودة إلى كلمة الله تكشف المعيار الحقيقي للحياة المسيحية، حيث ينظر إلى الفقر لا بوصفه حالة اجتماعية فقط، بل قواقع روحي وإنساني يكشف هشاشة الإنسان وحاجته إلى الله. وأشار البابا إلى أن المزمور يفضح التناقض بين من يعيشون على أساس وجود الله ومن يتصرفون وكأنه غير موجود، محذرا من أن إنكار البعد الإلهي في الحياة يؤدي إلى تفشي الظلم والفساد وتفكك العدالة الاجتماعية. وأكد البابا لون 14 أن الفقراء هم أول المتضررين من هذا الواقع، إذ يزداد عددهم في العديد من المجتمعات نتيجة أنماط اقتصادية واجتماعية قائمة على التسلط والإقصاء. وأشار إلى أن غياب الحس الإنساني والروحي يؤدي إلى تحويل العلاقات بين البشر إلى علاقات هيمنة بدل التضامن، ما يجعل الإنسان يهمش ويهان، بل وتهمش شعوب بأكملها، كما ورد في تعبير المزمور: يأكلون شعبي كما يؤكل الخبز. وقد انتقد الحبر الأعظم بعدها إلى الحديث عن التحديات المعاصرة، موضحا أن صرخة الفقراء اليوم كثيرا ما تخنق بسبب التطور التكنولوجي ووسائل الاتصالات الحديثة التي قد تساهم في تهميشهم أكثر بدل إيصال صوتهم. ولفت البابا لون 14 إلى أن البيئة الرقمية أحيانا تعزز الصور النمطية وتعمق اللامبالاة تجاه معاناة المحتاجين. ومع ذلك أكد أن الفقراء لا يفقدون رجاءهم، بل يلجأون إلى الله باعتباره الملجأ الحقيقي الذي لا يخيب، حيث يجدون فيه العزاء والكرامة والرجاء. هذا ثم شدد البابا على أن الله ليس فكرة مجردة أو وعدا بعيدا، بل هو حاضر في شخص يسوع المسيح الذي تجسد ليكون قريبا من الفقراء والمتألمين. واستشهد بقول المسيح: تعالوا إلي أيها المتعبون والمثقلون وأنا أريحكم، موضحا أن الرب يسوع لم يكتفي بتقديم العزاء الروحي، بل شارك الإنسان فقره حتى الصليب. وبذلك يصبح المسيح هو الملجأ الحقيقي للفقراء، وهو الذي يمنحهم الكرامة والرجاء والحياة الجديدة. كما لفت البابا إلى أن الكنيسة مدعوة لأن تكون امتدادا لهذا الحضور الإلهي، أي أن تصبح بدورها ملجأ للفقراء. وحذر لون 14 من خطر أن تتحول الجماعة المسيحية إلى جماعة منغلقة أو غير مبالية بمعاناة المحتاجين، وأكد أن الكنيسة الحقيقية هي تلك التي تعيش روح التطويبات وتفتح أبوابها للصغار والمهمشين وتضع الفقراء في قلب رسالتها لا على هامشها. هذا ثم استشهد البابا بريفوست بتعليم القديس أغسطينوس حول مثل الغني ولعازر، مذكرا بأن قيمة الإنسان لا تقاس بالغنى أو الفقر المادي، بل بموقعه أمام الله، كما استحضر الإرشاد الرسولي: لقد أحببتك، ليؤكد أن محبة الله تتوجه أولا إلى الفقراء، وأن الكنيسة مدعوة لأن تسير معهم ولأن تكون بيتا لهم، حيث يجد كل إنسان مكانه وكرامته. في سياق التأمل الروحي طرح البابا سلسلة من الأسئلة على الضمير المسيحي: هل نحن علامة لحضور الله كملجأ للفقراء؟ هل نعيش تضامنا حقيقيا مع المحتاجين؟ هل نصغي إليهم ونتقاسم آمالهم؟ واعتبر البابا أن هذه الأسئلة تشكل دعوة صريحة لمراجعة الذات وتجديد الالتزام بمسار العدالة والمحبة. كما دعا الحبر الأعظم إلى أن تتحول الخبرة المسيحية إلى فعل ملموس، حيث لا يكون الفقراء مجرد متلقين للمساعدة، بل شركاء فاعلين في بناء المجتمع والكنيسة. وأكد أن المحبة الحقيقية تعيد تشكيل العلاقات الإنسانية على أساس المساواة والكرامة المشتركة. بعدها سلط البابا لون 14 الضوء على مثال القديس فرانسيس الأسيسي، مشيرا إلى تجربته مع الفقراء عندما عاش بينهم متجردا من مظاهر الغنى، ليؤكد أن الفرح الحقيقي يوجد في التواضع ومشاركة الفقراء حياتهم. ورأى البابا أن هذا النموذج يظل حيا وملهما اليوم لكل المؤمنين. في ختام رسالته لمناسبة اليوم العالمي للفقير، أكد البابا على أن هذه المناسبة ينبغي أن تشكل فرصة لتجديد الالتزام الكنسي والإنساني تجاه المحتاجين، وللاعتراف بوجه الفقراء كوجه للمسيح الحاضر في العالم، كما جدد دعوته إلى كنيسة فقيرة مع الفقراء، كنيسة تكون فيها المحبة والعدالة والتضامن أساساً لبناء عالم أكثر إنسانية ورجاء. اليوم العالمي للفقير هو مناسبة سنوية أطلقتها الكنيسة في العام 2017 بمبادرة من البابا فرانسيس بهدف تسليط الضوء على الفقر بجميع أشكاله، ليس فقط الفقر المادي بل أيضا الفقر الاجتماعي والثقافي والروحي، والدعوة إلى تعزيز التضامن مع الفقراء والالتزام العملي بمساعدتهم وليس الاكتفاء بالمواقف النظرية أو الخطابات. وهذا اليوم يرتبط ارتباطا وثيقا بفكر الكنيسة حول كرامة الإنسان، حيث ينظر إلى الفقير ليس كموضوع مساعدة فقط بل كشخص له قيمة كاملة وحقوق وجه إنساني يعكس حضور الله في هذا العالم. من هذا المنطلق تشدد الكنيسة الكاثوليكية على أن خدمة الفقراء ليست عملا خيريا اختياريا وحسب، بل هي جزء لا يتجزأ من الإيمان المسيحي.
0: ترأس السبت 13 من حزيران يونيو الكاردينال جواو براس دي أفيس العميد الفخري لدائرة معاهد الحياة المكرسة وجمعيات الحياة الرسولية، ممثلا للبابا لون 14 قداسا إلهيا في جاورو بولاية ماتو غروسو البرازيلية، لمناسبة تطويب خادم الله نازارينو لانشوتي الذي توفي متأثرا بجراحه عقب اعتداء تعرض إليه في 11 من شباط فبراير 2001 من قبل شخصين ملثمين، وذلك لكفاحه ضد الإتجار بالمخدرات والدعارة. وفي عدته وصف الكاردينال الكاهن الإرسالي الإيطالي بشاهد نموذجي على الحياة المسيحية، وذلك بالنسبة للكنيسة وللبشرية بأسرها. وتوقف من جهة أخرى عند رغبة الأب لانشوتي في تكريس حياته لخدمة الفقراء ومحاربة أشكال الظلم والقمع، وذكر الكاردينال بمكافحة الطوبوي الجديد ضد استغلال القاصرين، دعارة القاصرين، دعارة القاصرين والإتجار بالمخدرات على الحدود بين البرازيل وبوليفيا. وقد أبرز الكاهن الإرسالي الشهيد بعمله الإنجيلي هذا قوة النعمة، متغذيا على الأمانة للإفخارستية ولمريم أم يسوع. وتبع العميد الفخري لدائرة معاهد الحياة المكرسة وجمعيات الحياة الرسولية أن حياة الطوبوي الجديد تشكل لنا اليوم تحفيزا من أجل إنعاش قيم الإنجيل التي تجعل القيم الإنسانية تولد مجددا في هذه اللحظة من تاريخ الإنسانية، والتي تميل فيها الثقافة السائدة إلى تحجيم هذه القيم. وأشار الكاردينال إلى أن هذا غالبا ما يحدث باسم التطور التكنولوجي الذي هو ضروري بلا شك، لكنه يميل نحو خلق أشكال جديدة من العبودية وبحر من المعاناة للجزء الأكبر من البشرية حسب ما ذكر. هذا وأرد الكاردينال جواو براس دي أفيس في عظته التذكير بدعوة البابا لون 14 إلى العمل من أجل وحدة الكنيسة والشركة العميقة بين التنوع وبناء السلام بفرح. وأضاف العميد الفخري أن هذا تحديدا هو ما نجده في شهادة الطوبوي نازارينو لانشوتي، والذي كان الاهتمام بمساعدة الفقراء والمتروكين محور رسالته انطلاقا من مركزية البعد الإلهي كمحرك للحيوية الإنسانية العميقة.
2: التأم سينودوس أساقفة الكنيسة المارونية في دورته العادية من 3 إلى 13 من حزيران 2026 في الكرسي البطريركي في بكركي بدعوة من البطريرك الكاردينال ماربشار بطرس الراعي ومشاركة أصحاب السيادة المطارنة والإكسرخوس والمدبر الرسولي الوافدين من أبرشيات لبنان والنطاق البطريركي وبلدان الانتشار حاملين في قلوبهم شؤون أبنائهم وبناتهم وشجونهم وتطلعاتهم وتدارسوا شؤونا كنسية وراعوية واجتماعية ووطنية وناقشوها بروح أخوية وشركة سينودوسية تجلت في الإصغاء المتبادل والحوار الصريح والتمييز المشترك وذلك كما جاء في البيان الصادر في ختام المجمع. وفيما يتعلق تحديدا بالشأن الاجتماعي وخدمة المحبة جاء في نص البيان الختامي لسينودوس أساقفة الكنيسة المارونية استمع الآباء إلى تقرير لجنة تنسيق خدمة المحبة التي تجمع كل الجمعيات الكنسية حول رابطة كاريتاس لبنان طرح فيه عمل خدمة المحبة في الكنيسة وسأل كيف تصبح خدمة المحبة مكانا للإصغاء المتبادل والكرامة والمشاركة ولقاء المسيح بالفقير وقال إن أخطر ما يمكن أن تواجهه خدمة المحبة هو أن تتحول إلى مجرد عمل تقني أو توزيع مساعدات فيما دعوتها الحقيقية هي الوقوف إلى جانب المتألمين والمحتاجين من شعبنا وتصغي إلى ألمهم وتحفظ كرامتهم ثم تطرق إلى تجربة لجنة تنسيق خدمة المحبة والتعاون بين الجمعيات والمؤسسات في الوقوف إلى جانب إخوتنا وأخواتنا الصامدين في قراهم في الجنوب والنازحين من بينهم وتطرق أخيرا إلى ما يطلبه الناس اليوم من الكنيسة وما تستطيع أن تقدمه لهم في هذا المجال تداول بعد ذلك الآباء في الوضع في لبنان الذي بات اليوم بلدا منكوبا اقتصاديا واجتماعيا منذ عام 2019 وبعد انفجار مرفأ بيروت والحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله التي فرضت على لبنان وشعبه وقد آلت كلها إلى خسارة جسيمة في الأرواح وسقوط مئات الأطفال والنساء ضحايا وإلى تهجير مئات الآلاف من المواطنين وإلى هدم الكثير من الممتلكات والمؤسسات كما وتفاقمت هجرة الشباب والعائلات وقد حجب مورد رزقهم لسيما بعد أن تبخر ضمانهم الاجتماعي واحتجزت أموالهم في المصارف وباتت أولويات الناس في أن يعيشوا بكرامة واطمئنان في تأمين البيت والمدرسة والعمل والاستشفاء. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: صدرت يوم أمس الاثنين رسالة البابا ليون الرابع عشر لمناسبة اليوم العالمي السادس للأجداد وكبار السن الذي سيحتفل به في 26 من تموز يوليو المقبل حول موضوع أنا لا أنساك، وهي عبارات مأخوذة من سفر النبي أشعياء. أكدت الرسالة أن الله لا ينسى أبناءه أبدا، وأن محبته تبقى حاضرة في كل مراحل الحياة ولا سيما في الشيخوخة عندما يشعر كثيرون بالعزلة أو التهميش. استهل الحبر الأعظم رسالته مشيرا إلى أن الله يطمئن الإنسان بأنه محفور في كفيه، وأن محبته تفوق حتى محبة الأم لولدها. ولفت إلى أن هذه الكلمات تحمل تعزية عميقة لكل من يعيش ألم النسيان أو يشعر بأن حياته لم تعد ذات قيمة، وهو واقع يختبره كثيرون خصوصا كبار السن. وأوضح البابا أن خبرة الشعور بالهجر أو الإهمال ليست جديدة، بل نجدها حاضرة في صفحات الكتاب المقدس، حيث كثيرا ما ترتفع الصلوات من قلب الإنسان في لحظات الضياع والقلق. واليوم، كتب البابا، يعيش العديد من المسنين هذه التجربة في عالم سريع الإيقاع يهمش الضعفاء ويضعف العلاقات الإنسانية، حتى يصبح بعض كبار السن كأنهم غير مرئيين سواء داخل بيوتهم أو في دور الرعاية. هذا وأشار ليون الرابع عشر إلى أن هذا الواقع يدعو الكنيسة إلى أن تجدد رسالتها كأم للجميع، وأن تذكر كل إنسان في كل مرحلة من مراحل حياته بأنه لا يزال ابنا أو ابنة لله. واعتبر أن الاحتفال باليوم العالمي للأجداد وكبار السن يشكل مناسبة لإعادة اكتشاف قيمة العلاقة مع المسنين، ليس فقط من باب الواجب الاجتماعي، بل كجزء من الحياة المسيحية نفسها. في هذا السياق وجه الحبر الأعظم نداء إلى الشبان، داعيا إياهم إلى استعادة عادة زيارة الأجداد وكبار السن سواء في العائلة أو أولئك الذين يعيشون في عزلة ولا يزورهم أحد. وقال إن الحضور الشخصي والكلمة الطيبة والوقت الممنوح للمسنين هي وسائل ملموسة تجعل رسالة الله أنا لا أنساك حقيقة معاشة وليست مجرد كلمات. وأكد الحبر الأعظم أن ثقافة المعاصرة رغم ما توفره التكنولوجيا من إمكانيات للتواصل لا تستطيع أن تحل مكان القرب الإنساني الحقيقي، فالقلب البشري يبقى بحاجة إلى الحنان وإلى نظرة اعتراف وإلى كلمة صادقة تمنحه الشعور بأنه محبوب وذو قيمة. هذا ثم توقف البابا عند معاناة كثير من كبار السن الذين يواجهون أحكاما مسبقة تجعلهم يعتبرون عبئا على المجتمع، مشيرا إلى أن أنظمة اقتصادية كثيرة تقوم على منطق الربح والإنتاجية تساهم في إضعاف الروابط العائلية والإنسانية. كما لفت البابا إلى أن الهجرة والحروب والظروف الاجتماعية الصعبة تؤدي في كثير من الأحيان إلى ترك المسنين وحدهم محرومين من قرب أبنائهم وأحفادهم. تابع ليون الرابع عشر رسالته مشددا على أن الشيخوخة ليست زمنا للانحدار فقط، بل يمكن أن تكون مرحلة نعمة واكتشاف جديد لله. وقال إن كثيرين في زماننا الحاضر يصلون إلى مرحلة متقدمة من العمر من دون أن يكونوا قد اختبروا الإيمان بعمق، لكن التقدم في السن بما يحمله من أسئلة وجودية وتأملات في هذه الحياة ومعناها قد يصبح فرصة ملائمة لبدء مسيرة روحية جديدة أو لتجديدها. هذا وأضاف البابا أن اكتشاف حنان الله في هذه المرحلة يساعد الإنسان على تقبل هشاشته وفهم أن الضعف ليس أمرا يجب الخجل منه، بل هو جزء من الطبيعة البشرية. وذكر الجميع بأنهم بحاجة بعضهم إلى بعض وبحاجة دائمة إلى الله. بعدها وجه البابا كلمة إلى كبار السن، مستعيدا تعبير البابا فرانسيس الذي وصفهم بأنهم شعب جديد، نظرا إلى أن البشرية لم تعرف من قبل هذا العدد الكبير من الأشخاص المتقدمين في العمر. وقال إن هذا الواقع الجديد يدعو الكنيسة والمجتمع إلى التفكير في معنى الدعوة الخاصة بالشيخوخة وفي الدور الذي يمكن أن يؤديه المسنون في حياة الجماعة. هذا ثم شجع البابا لون الرابع عشر المؤمنين على عدم الخوف من الضعف والهشاشة، معتبرا أن هذه الحالة قد تتحول إلى مصدر حكمة وسلام داخلي وإلى شهادة حية على الإيمان والثقة بالله. ولفت البابا إلى أن المسنين قادرون من خلال خبرتهم وصلاتهم على أن يكونوا بناة مصالحة وسلام في عالم يمزقه العنف والانقسامات. وفي ضوء الحروب والنزاعات التي يعيشها العالم اليوم، دعا البابا المسنين إلى الاتحاد معه في صلاة ملحة من أجل السلام، متسائلا عن العالم الذي سيرثه الأحفاد والأجيال المقبلة. في نهاية رسالته لمناسبة اليوم العالمي السادس للأجداد والمسنين، عبر البابا لون الرابع عشر عن امتنانه العميق لكبار السن على صلواتهم اليومية، ولا سيما صلاة المسبحة الوردية، مؤكدا أن هؤلاء يشكلون ركيزة روحية أساسية للكنيسة. وختم الحبر الأعظم الرسالة متمنيا أن يجدد الرب يسوع الجميع وفي كل الأعمار في الإيمان والرجاء والمحبة، ومذكرا بأن الله يبقى دائما أمينا لوعده: أنا لا أنساك. يذكر هنا أن اليوم العالمي للأجداد والمسنين هو مناسبة أطلقتها الكنيسة بمبادرة من البابا فرانسيس في العام 2021 بهدف تسليط الضوء على دور هؤلاء الأشخاص الروحي والإنساني داخل العائلة والمجتمع والكنيسة، كما أن هذا اليوم يرمي إلى تكريم الأجداد والمسنين والاعتراف أيضا بما قدموه من تضحيات وخبرات عبر السنين، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة بين الأجيال، مكافحة ثقافة الإقصاء والتشجيع على زيارتهم ومرافقتهم.
2: لمناسبة انعقاد الدورة العاشرة لقمة النمسا العالمية للمناخ اليوم الثلاثاء 16 من حزيران يونيو، وجه قداسة البابا لون الرابع عشر رسالة فيديو إلى المشاركين فيها، وعقب إعرابه عن سعادته لتوجيه التحية إليهم جميعا، توقف الأب الأقدس عند كون الاستدامة والإيكولوجيا المتكاملة والعناية بالخليقة قضايا هامة لعقود من الزمن، مضيفا أن الكنيسة كانت مدركة دائما بأن للقضية الإيكولوجية بعدا أخلاقيا. وتبع البابا أن الأزمة البيئية ليست قضية منعزلة، بل هي بالأحرى الجانب الإيكولوجي للأزمة الاجتماعية الاقتصادية المعاصرة. قال الأب الأقدس بعد ذلك للمشاركين في القمة إنه وفي جهودهم للرد على الأزمة الحالية يشجعهم على أن يأخذوا بعين الاعتبار هذا الإطار الواسع، وأضاف أنه يقترح عليهم ثلاثة مواضيع انطلاقا من ثلاث فضائل مسيحية: الإيمان والرجاء والمحبة، يمكنها أن تساعدهم في عملهم خلال هذا اللقاء. وبدأ البابا لون الرابع عشر بالحديث عن الإيمان، فقال إنه وبينما قد يبدو للبعض أن للإيمان إسهاما صغيرا في قضايا التغير المناخي وحماية البيئة، فإن البعد الديني هو بالأحرى أساسي لمواجهة هذه القضايا بشكل ملائم. وتبع الأب الأقدس أن من يؤمنون بأن عالمنا قد خلقه الله هم مدعوون إلى التحلي بمسؤولية أكبر بالعناية بالخليقة، لأن هذا ما يتطلبه منهم إيمانهم. وذكر الأب الأقدس هنا بما كتب سلفه البابا فرانسيس في الرسالة العامة كن مسبحا: إن عيش دعوتنا كحراس لعمل الله هو جزء أساسي من حياة فاضلة، وهذا الأمر ليس باختياري ولا بثانوي في الخبرة المسيحية. ووصل البابا لون 14 مشيرا إلى أن مؤمنين من تقاليد دينية كثيرة يعتبرون الخليقة عطية إلهية، كما وأن ديانات مختلفة تعتبر الحياة مقدسة ويجب بالتالي حمايتها. ويمكن القول، أضاف البابا، أن الإيمان الديني يعزز الرغبة الشاملة في حماية الحياة والعناية بالطبيعة. وتبع البابا لون 14 أن هذا المنظور يؤكد الأسس الأخلاقية العميقة التي تطرق إليها في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، أي الكرامة المتساوية لجميع الكائنات البشرية وقيمة الحقوق الإنسانية الأساسية، وهما ما يمكن ضمانهما بشكل مناسب من خلال تطبيق مبادئ الخير العام، الغاية الشاملة للخيور، التكافل، التضامن، والعدالة الاجتماعية. وشدد الأب الأقدس على ضرورة النظر إلى هذه المواضيع بشكل جماعي حتى يكون واضحاً كيف هي مرتبطة ومتكاملة فيما بينها، وتابع أن هذه المواضيع الشخصية والاجتماعية الجوهرية هي في ترابط حميم مع الأزمة المناخية، والتي هي، وكما ذكر من قبل، جزء من أزمة اجتماعية اقتصادية أوسع. وإن لم يتم التعامل مع هذه المواضيع فلن يكون بإمكان أي حلول تقنية لحماية البيئة بلوغ أهدافها. علينا بالتالي الاهتمام بشكل خاص بمن هم أكثر فقراً وهشاشة وبالتدهور البيئي، قال البابا، ودعا المشاركين في القمة إلى إبقاء هذه الأمور في أذهانهم خلال دراسة وتخطيط وتطبيق مشاريع محتملة. وفي حديثه عن الموضوع الثاني أو الفضيلة الثانية، الرجاء، أشار البابا لون 14 إلى الطابع العالمي للتحديات التي نواجهها، وإلى تزايد الوعي بأن السلام معرض للتهديد بسبب غياب احترام الخليقة ونهب الموارد الطبيعية والتردي المتواصل لجودة الحياة جراء التغيرات المناخية. وشدد الأب الأقدس على أن هذه التحديات تتطلب تعاوناً دولياً وتعددية أطراف متلاحمة متطلعة إلى الأمام من أجل الوصول إلى حلول فعالة. وأراد البابا الإشارة هنا إلى المخاوف التي تبرز خلال التفاوض حول هذه القضايا، ومن بينها المخاوف من تغيير المسارات أو فقدان القوة أو من نتائج غير أكيدة، وأضاف أنه فقط بالتغلب على هذه المخاوف يمكننا العمل معا لإيجاد الحلول الصحيحة. وهنا يمكن للقادة الدينيين والجماعات الدينية أن يقدموا نظرة متبصرة لدعم الجهود الاجتماعية والبيئية الطموحة، قال قداسة البابا، وأضاف أن الكتاب المقدس يمتلئ بالأمثلة على أن مخاوف البشر يمكن التغلب عليها بالرجاء والذي هو عطية من الله. ومن وجهة النظر هذه، وبالرغم من الرافضين أو المتشككين، فإن الرجاء يمكنه أن يكون قوة موجهة، ولهذا فإنه ليس فقط أمراً مرغوباً فيه، بل وأيضاً ممكناً متابعة تطورات مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي كوب 30 من خلال انتقال صحيح نحو مجتمعات يكون فيها للخير العام الغلبة على المكاسب، ونحو نماذج اقتصادية متجذرة في التضامن وكرامة الإنسان. ويستدعي هذا حسب ما تابع البابا تنفيذ الدول الأغنى لالتزاماتها بدعم الدول الفقيرة مالياً، وهناك حاجة أيضاً إلى إنشاء شبكة مالية دولية جديدة مركزها الشخص البشري، كي تتمكن كل البلدان وخاصة تلك الأكثر فقراً والأكثر ضعفاً أمام التغيرات المناخية من بلوغ قدراتها الكاملة مع احترام كرامة مواطنيها. ثم انتقل البابا لون 14 إلى الموضوع الثالث والأخير، أي المحبة، وشدد هنا على أهمية إنماء ثقافة عناية بالبيئة صادقة تتضمن أيضاً ما أسماه البابا فرانسيس بالمحبة المدنية والسياسية، فهذه المحبة هي مفتاح التنمية الحقيقية وكما كتب البابا فرانسيس في الرسالة العامة كن مسبحا، فإنه لجعل المجتمع أكثر إنسانية، أكثر جدارة بالإنسان، ينبغي إعادة القيمة للمحبة في الحياة الاجتماعية على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي، جعلين منها القاعدة الثابتة والعليا للتصرف. وفي هذا السياق، وبجانب أهمية المبادرات الصغيرة اليومية، تدفعنا المحبة الاجتماعية إلى التفكير في الاستراتيجيات الكبيرة التي تضع حداً فعالاً للتدهور البيئي وتشجع ثقافة الاعتناء التي تشمل المجتمع بأكمله. ثم أعرب قداسة البابا عن الرجاء أن تعزز نتائج هذه القمة ثقافة الرعاية هذه، مساهمة بالتالي في حضارة المحبة. وفي ختام رسالة الفيديو التي وجهها اليوم 16 من حزيران يونيو إلى المشاركين في الدورة العاشرة لقمة النمسا العالمية للمناخ، قال البابا لون 14 إنه وبهذه الأفكار التي تتمحور حول الإيمان والرجاء والمحبة، يصلي كي تكون هذه القمة مثمرة في تعزيز الحوار الذي نحتاج إليه بشكل كبير، سعيا إلى حلول فعلية لحماية هذه العطية الرائعة، عطية الخليقة. ثم استمطر الأب الأقدس على الجميع بركات الحكمة والسلام.
0: بمناسبة صدور رسالة قداسة البابا لون 14 احتفالاً باليوم العالمي 6 للأجداد وكبار السن المرتقب في 26 من شهر تموز يوليو 2026 تحت عنوان أنا لا أنساك، نشرت الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة بياناً صحفياً يوم أمس الاثنين 15 من حزيران يونيو، تم فيه تسليط الضوء على كلمات الأب الأقداس في رسالته للمناسبة، مشيراً إلى أن اليوم العالمي للأجداد وكبار السن يشكل فرصة لإعادة اكتشاف أن الكنيسة مدعوة لأن تكون أماً للجميع وداعياً إلى الصلاة بإلحاح من أجل السلام في العالم كله. ونشرت الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة كتيباً رعوياً لمساعدة الأبرشيات والرعاية للاحتفال بهذا اليوم العالمي 6 للأجداد وكبار السن المرتقب في 26 من تموز يوليو، ويتضمن الكتيب الرعوي رسالة قداسة البابا لون 14 والصلاة الرسمية والإرشادات الرعوية وشعار اليوم العالمي 6 للأجداد وكبار السن، مسلطا الضوء على كلمات الأب الأقدس في رسالته بمناسبة اليوم العالمي 6 للأجداد وكبار السن. فليكن هذا اليوم حافزا للجميع ولا سيما للشباب لاستعادة عادة جميلة هي زيارة أجدادهم وكبار السن في عائلاتهم، وكذلك الذين لا أحد يزورهم. وبمناسبة اليوم العالمي للأجداد وكبار السن، سلطت الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة سلطت الضوء في البيان الصحفي الذي نشرته يوم أمس الاثنين على الاحتفال بهذا اليوم العالمي من خلال زيارة المسنين الذين هم لوحدهم. وبمناسبة اليوم العالمي 6 للأجداد وكبار السن، دعا عميد الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة الكاردينال كيفن فارل، دعا كبار السن إلى الاحتفال بهذا اليوم في فرح الشعور بأنهم أبناء محبوبون من الله. هذا ويشار إلى أن الكتيب الرعوي لمناسبة اليوم العالمي 6 للأجداد وكبار السن المرتقب الاحتفال به في 26 من شهر تموز يوليو القادم، هو متوفر على الموقع الإلكتروني لدائرة العلمانيين والعائلة والحياة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن اليوم العالمي للأجداد وكبار السن قد أسسه البابا فرانسيس وأعلن عن ذلك في كلمة وشهها بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد 31 من كانون الثاني يناير من العام 2021، والاحتفال به سنويا في الأحد الرابع من شهر تموز يوليو، مع قرب الاحتفال بعيد القديسين يواكيم وحنا. هذا ويشار أيضا إلى أن البابا فرانسيس قد خصص خلال حبريته سلسلة تعاليم حول الشيخوخة، وذلك خلال مقابلاته العامة مع المؤمنين أيام الأربعاء وتحديدا من 23 من شباط فبراير وحتى 24 من آب أغسطس عام 2022.
3: أظهر المطران إيلوي سانتياغو أسقف سان كريستوبال دي لا لوغا في تنيريفي اللوحة الكبيرة المعلقة عند مدخل المقر الأسقفي، والتي تصور البابا لاوون 14، والتي باركها الحبر الأعظم نفسه عندما حل ضيفا هنا. ويظهر عند قدمي البابا العديد من المهاجرين الذين يصلون إلى الجزيرة وهم يطلبون المساعدة. وللمناسبة أجرت وسائل الإعلام الفاتيكانية مقابلة مع المطران للحديث على الزيارة الرسولية التي قام بها الحبر العظم إلى الجزيرة بشكل خاص وإلى إسبانيا بشكل عام. استهل المطران حديثه مجيبا على سؤال حول تقييمه لزيارة البابا للمرة الأولى في هذا الجزء من الأرض الواقع في المحيط الأطلسي، وقال إن التقييم إيجابي للغاية، وقد تجسد ذلك في كل مكان من خلال فرحة الناس. لقد كانت حقا لحظة نعمة وبركة لنا كشعب، ولكن أيضا لمجتمع جزر الكناري بأكمله، وهي لحظة عاشها بعمق حتى غير الكاثوليك، حيث تجاوز هذا الحدث الانتماء إلى إيماننا، لأن البابا ينظر إليه كمرجعية دولية تدعم السلام والكرامة الإنسانية، كما أظهر لنا بالفعل في رسالته العامة الأولى، وكان هناك الكثير ممن أرادوا رؤيته وسماعه. تابع المطران حديثه مجيبا على سؤال حول صدى نداء البابا القوي لارتداد المهاجرين وتجار البشر ومدى قدرة هذه الكلمات على إحداث تغيير، وقال أنا أريد أن أعمل ذلك. لقد كانت كلمات قوية للغاية، والطريقة التي قيلت بها استحضرت على الفور ذاك النداء الذي وجهه البابا يوحنا بولس الثاني في صقلية لرجال المافيا، أمل أن تصل إلى قلوب هؤلاء الأشخاص القادرين على استغلال ضعف الآخرين لتحقيق مكاسب شخصية، وأن يتوقف شرهم. كم من الأرواح تزهق بسبب هذه المصالح الاقتصادية التي تتربح من معاناة الآخرين، وكم من الناس يعاملون كأشياء وليس كبشر. لقد كانت هذه إحدى أكثر اللحظات تأثيرا والتي أثرت في عميقا. طبعا المطران حديثه مجيبا على سؤال حول مصير مركز لاس رايسيس الذي سلطت الزيارة الضوء عليه كواقع قد لا يكون مرويا بشكل كاف، وقال أتمنى أن يكون مصير المركز الاختفاء ولن نعود بحاجة إليه، فعندما تفتح الدول أبوابها للاستقبال الرسمي والنظامي للمهاجرين لن نعود بحاجة إلى هذه الهياكل الضخمة التي تعد غير إنسانية نوعا ما بسبب أعداد المقيمين فيها. يوجد اليوم نحو 600 شخص، ولكن كانت هناك فترات وصل العدد فيها إلى 4000. إنه ليس المكان المناسب لهم، ولسوء الحظ تحولت جزرنا إلى ما يشبه القفص بالنسبة لهم. هذا ليس أمرا طبيعيا، وأعتقد أنه إذا نظر المرء إلى وجوههم فلا يمكن للقلب البشري أن يفرق بين شخص وآخر، وسرعان ما تسقط كل الخطابات الإيديولوجية. طبع المطران حديثه مجيبا على سؤال حول اختيار البابا لاوون 14 لزيارة جزيرة لامبيدوزا في 4 من تموز يوليو المقبل، وربط هذه المحطة بمحطة جزر الكناري، وقال أعتقد أن التاريخ والمكان المختارين يتحدثان عن نفسهما، والرسالة التي يريد البابا إيصالها واضحة وجلية. فعلى الطريق الأطلسي يموت للأسف نحو 1000 شخص سنويا، وستكون الزيارة إلى لامبيدوزا دلالة بالغة الأهمية، لأن البحر الأبيض المتوسط هو بحر يموت فيه أيضا الكثيرون في محاولتهم للوصول إلى السواحل الأوروبية. ستكون هذه فرصة لتذكر ما قام به البابا فرانسيس سابقا، وأتمنى أن يتجدد نداء مهم للمضي قدما في طريق الأخوة العالمية والصداقة، فنحن عائلة بشرية واحدة ويجب أن يرحب بعضنا ببعض. تابع المطران حديثه مجيبا على سؤال حول كيف تبدو كلمة ترحيل أو إعادة الهجرة في مسامعه، وقال: لا أريد سماعها لأنها علامة على أن البشرية قد فشلت. لا يمكن التحدث بهذه العبارات، إن الحياة البشرية منذ بداية العالم كانت دائما في حركة مستمرة، ويجب ضمان الحق في الهجرة بأمان. غالبا ما تكون هذه هجرات قسرية، لذا يجب فعل كل شيء حتى لا يجد الناس أنفسهم مجبرين على الفرار، ولكن بمجرد مغادرتهم لا يمكنهم العودة إلى الوراء، بل يجب أن يتاح لهم العيش بكرامة. واختتم المطران حديثه مجيبا على سؤال حول تقييمه العام للزيارة الرسولية التي قام بها البابا لاوون 14 إلى إسبانيا، وقال: لقد أصابني الذهول، فقد كانت هناك استجابة استثنائية، وأعتقد أن البابا نجح في كسب قلوب الإسبان. لقد أخبرني كيف أنه تأثر بشكل خاص بالحماس الذي وجده. آمل أن يشكل ذلك دفعة للمضي قدما في البشارة وفي بناء كنيسة حية وخادمة للأشد فقرا.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوع كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: صدرت يوم أمس الاثنين رسالة البابا ليون الرابع عشر لمناسبة اليوم العالمي السادس للأجداد وكبار السن الذي سيحتفل به في 26 من تموز يوليو المقبل حول موضوع أنا لا أنساك، وهي عبارات مأخوذة من سفر النبي أشعياء. أكدت الرسالة أن الله لا ينسى أبناءه أبدا، وأن محبته تبقى حاضرة في كل مراحل الحياة، ولا سيما في الشيخوخة عندما يشعر كثيرون بالعزلة أو التهميش. استهل الحبر الأعظم رسالته مشيرا إلى أن الله يطمئن الإنسان بأنه محفور في كفيه، وأن محبته تفوق حتى محبة الأم لولدها. ولفت إلى أن هذه الكلمات تحمل تعزية عميقة لكل من يعيش ألم النسيان أو يشعر بأن حياته لم تعد ذات قيمة، وهو واقع يختبره كثيرون خصوصا كبار السن. وأوضح البابا أن خبرة الشعور بالهجر أو الإهمال ليست جديدة، بل نجدها حاضرة في صفحات الكتاب المقدس، حيث كثيرا ما ترتفع الصلوات من قلب الإنسان في لحظات الضياع والقلق. واليوم، كتب البابا، يعيش العديد من المسنين هذه التجربة في عالم سريع الإيقاع يهمش الضعفاء ويضعف العلاقات الإنسانية، حتى يصبح بعض كبار السن كأنهم غير مرئيين سواء داخل بيوتهم أو في دور الرعاية. هذا وأشار ليون الرابع عشر إلى أن هذا الواقع يدعو الكنيسة إلى أن تجدد رسالتها كأم للجميع، وأن تذكر كل إنسان في كل مرحلة من مراحل حياته بأنه لا يزال ابنا أو ابنة لله. واعتبر أن الاحتفال باليوم العالمي للأجداد وكبار السن يشكل مناسبة لإعادة اكتشاف قيمة العلاقة مع المسنين، ليس فقط من باب الواجب الاجتماعي، بل كجزء من الحياة المسيحية نفسها. في هذا السياق وجه الحبر الأعظم نداء إلى الشبان، داعيا إياهم إلى استعادة عادة زيارة الأجداد وكبار السن، سواء في العائلة أو أولئك الذين يعيشون في عزلة ولا يزورهم أحد. وقال إن الحضور الشخصي والكلمة الطيبة والوقت الممنوح للمسنين هي وسائل ملموسة تجعل رسالة الله أنا لا أنساك حقيقة معاشة وليست مجرد كلمات. وأكد الحبر الأعظم أن الثقافة المعاصرة، رغم ما توفره التكنولوجيا من إمكانيات للتواصل، لا تستطيع أن تحل مكان القرب الإنساني الحقيقي، فالقلب البشري يبقى بحاجة إلى الحنان وإلى نظرة اعتراف وإلى كلمة صادقة تمنحه الشعور بأنه محبوب وذو قيمة. هذا ثم توقف البابا عند معاناة كثير من كبار السن الذين يواجهون أحكاما مسبقة تجعلهم يعتبرون عبئا على المجتمع، مشيرا إلى أن أنظمة اقتصادية كثيرة تقوم على منطق الربح والإنتاجية تساهم في إضعاف الروابط العائلية والإنسانية. كما لفت البابا إلى أن الهجرة والحروب والظروف الاجتماعية الصعبة تؤدي في كثير من الأحيان إلى ترك المسنين وحدهم، محرومين من قرب أبنائهم وأحفادهم. تابع ليون الرابع عشر رسالته مشددا على أن الشيخوخة ليست زمنا للانحدار فقط، بل يمكن أن تكون مرحلة نعمة واكتشاف جديد لله. وقال إن كثيرين في زماننا الحاضر يصلون إلى مرحلة متقدمة من العمر من دون أن يكونوا قد اختبروا الإيمان بعمق، لكن التقدم في السن بما يحمله من أسئلة وجودية وتأملات في هذه الحياة ومعناها قد يصبح فرصة ملائمة لبدء مسيرة روحية جديدة أو لتجديدها. هذا وأضاف البابا أن اكتشاف حنان الله في هذه المرحلة يساعد الإنسان على تقبل هشاشته وفهم أن الضعف ليس أمرا يجب الخجل منه، بل هو جزء من الطبيعة البشرية. وذكر الجميع بأنهم بحاجة بعضهم إلى بعض وبحاجة دائمة إلى الله. بعدها وجه البابا كلمة إلى كبار السن، مستعيدا تعبير البابا فرانسيس الذي وصفهم بأنهم شعب جديد، نظرا إلى أن البشرية لم تعرف من قبل هذا العدد الكبير من الأشخاص المتقدمين في العمر. وقال إن هذا الواقع الجديد يدعو الكنيسة والمجتمع إلى التفكير في معنى الدعوة الخاصة بالشيخوخة وفي الدور الذي يمكن أن يؤديه المسنون في حياة الجماعة. هذا ثم شجع البابا لون الرابع عشر المؤمنين على عدم الخوف من الضعف والهشاشة، معتبرا أن هذه الحالة قد تتحول إلى مصدر حكمة وسلام داخلي وإلى شهادة حية على الإيمان والثقة بالله. ولفت البابا إلى أن المسنين قادرون من خلال خبرتهم وصلاتهم على أن يكونوا بناة مصالحة وسلام في عالم يمزقه العنف والانقسامات. وفي ضوء الحروب والنزاعات التي يعيشها العالم اليوم، دعا البابا المسنين إلى الاتحاد معه في صلاة ملحة من أجل السلام، متسائلا عن العالم الذي سيرثه الأحفاد والأجيال المقبلة. في نهاية رسالته لمناسبة اليوم العالمي السادس للأجداد والمسنين، عبر البابا لون الرابع عشر عن امتنانه العميق لكبار السن على صلواتهم اليومية، ولا سيما صلاة المسبحة الوردية، مؤكدا أن هؤلاء يشكلون ركيزة روحية أساسية للكنيسة. وختم الحبر الأعظم الرسالة متمنيا أن يجدد الرب يسوع الجميع وفي كل الأعمار في الإيمان والرجاء والمحبة، ومذكرا بأن الله يبقى دائما أمينا لوعده أنا لا أنساك. يذكر هنا أن اليوم العالمي للأجداد والمسنين هو مناسبة أطلقتها الكنيسة بمبادرة من البابا فرانسيس في العام 2021 بهدف تسليط الضوء على دور هؤلاء الأشخاص الروحي والإنساني داخل العائلة والمجتمع والكنيسة، كما أن هذا اليوم يرمي إلى تكريم الأجداد والمسنين والاعتراف أيضا بما قدموه من تضحيات وخبرات عبر السنين، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة بين الأجيال، مكافحة ثقافة الإقصاء والتشجيع على زيارتهم ومرافقتهم.
2: لمناسبة انعقاد الدورة العاشرة لقمة النمسا العالمية للمناخ اليوم الثلاثاء 16 من حزيران يونيو، وجه قداسة البابا لون الرابع عشر رسالة فيديو إلى المشاركين فيها، وعقب إعرابه عن سعادته لتوجيه التحية إليهم جميعا، توقف الأب الأقدس عند كون الاستدامة والإيكولوجيا المتكاملة والعناية بالخليقة قضايا هامة لعقود من الزمن، مضيفا أن الكنيسة كانت مدركة دائما بأن للقضية الإيكولوجية بعدا أخلاقيا. وتبع البابا أن الأزمة البيئية ليست قضية منعزلة، بل هي بالأحرى الجانب الإيكولوجي للأزمة الاجتماعية الاقتصادية المعاصرة. قال الأب الأقدس بعد ذلك للمشاركين في القمة إنه وفي جهودهم للرد على الأزمة الحالية يشجعهم على أن يأخذوا بعين الاعتبار هذا الإطار الواسع، وأضاف أنه يقترح عليهم ثلاثة مواضيع انطلاقا من ثلاث فضائل مسيحية: الإيمان والرجاء والمحبة، يمكنها أن تساعدهم في عملهم خلال هذا اللقاء. وبدأ البابا لون الرابع عشر بالحديث عن الإيمان، فقال إنه وبينما قد يبدو للبعض أن للإيمان إسهاما صغيرا في قضايا التغير المناخي وحماية البيئة، فإن البعد الديني هو بالأحرى أساسي لمواجهة هذه القضايا بشكل ملائم. وتبع الأب الأقدس أن من يؤمنون بأن عالمنا قد خلقه الله هم مدعوون إلى التحلي بمسؤولية أكبر بالعناية بالخليقة، لأن هذا ما يتطلبه منهم إيمانهم. وذكر الأب الأقدس هنا بما كتب سلفه البابا فرانسيس في الرسالة العامة كن مسبحا: إن عيش دعوتنا كحراس لعمل الله هو جزء أساسي من حياة فاضلة، وهذا الأمر ليس باختياري ولا بثانوي في الخبرة المسيحية. ووصل البابا لون الرابع عشر مشيرا إلى أن مؤمنين من تقاليد دينية كثيرة يعتبرون الخليقة عطية إلهية، كما وأن ديانات مختلفة تعتبر الحياة مقدسة ويجب بالتالي حمايتها. ويمكن القول، أضاف البابا، أن الإيمان الديني يعزز الرغبة الشاملة في حماية الحياة والعناية بالطبيعة. وتبع البابا لون الرابع عشر أن هذا المنظور يؤكد الأسس الأخلاقية العميقة التي تطرق إليها في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، أي الكرامة المتساوية لجميع الكائنات البشرية وقيمة الحقوق الإنسانية الأساسية، وهما ما يمكن ضمانهما بشكل مناسب من خلال تطبيق مبادئ الخير العام، الغاية الشاملة للخيور، التكافل، التضامن، والعدالة الاجتماعية. وشدد الأب الأقدس على ضرورة النظر إلى هذه المواضيع بشكل جماعي حتى يكون واضحا كيف هي مرتبطة ومتكاملة فيما بينها، وتابع أن هذه المواضيع الشخصية والاجتماعية الجوهرية هي في ترابط حميم مع الأزمة المناخية، والتي هي، وكما ذكر من قبل، جزء من أزمة اجتماعية اقتصادية أوسع. وإن لم يتم التعامل مع هذه المواضيع فلن يكون بإمكان أي حلول تقنية لحماية البيئة بلوغ أهدافها. علينا بالتالي الاهتمام بشكل خاص بمن هم أكثر فقرا وهشاشة وبالتدهور البيئي، قال البابا، ودعا المشاركين في القمة إلى إبقاء هذه الأمور في أذهانهم خلال دراسة وتخطيط وتطبيق مشاريع محتملة. وفي حديثه عن الموضوع الثاني أو الفضيلة الثانية، الرجاء، أشار البابا لون الرابع عشر إلى الطابع العالمي للتحديات التي نواجهها، وإلى تزايد الوعي بأن السلام معرض للتهديد بسبب غياب احترام الخليقة ونهب الموارد الطبيعية والتردي المتواصل لجودة الحياة جراء التغيرات المناخية. وشدد الأب الأقدس على أن هذه التحديات تتطلب تعاونا دوليا وتعددية أطراف متلاحمة متطلعة إلى الأمام من أجل الوصول إلى حلول فعالة. وأراد البابا الإشارة هنا إلى المخاوف التي تبرز خلال التفاوض حول هذه القضايا، ومن بينها المخاوف من تغيير المسارات أو فقدان القوة أو من نتائج غير أكيدة، وأضاف أنه فقط بالتغلب على هذه المخاوف يمكننا العمل معا لإيجاد الحلول الصحيحة. وهنا يمكن للقادة الدينيين والجماعات الدينية أن يقدموا نظرة متبصرة لدعم الجهود الاجتماعية والبيئية الطموحة، قال قداسة البابا، وأضاف أن الكتاب المقدس يمتلئ بالأمثلة على أن مخاوف البشر يمكن التغلب عليها بالرجاء، والذي هو عطية من الله. ومن وجهة النظر هذه، وبالرغم من الرافضين أو المتشككين، فإن الرجاء يمكنه أن يكون قوة موجهة، ولهذا فإنه ليس فقط أمرا مرغوبا فيه، بل وأيضا ممكنا. متابعة تطورات مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي كوب 30 من خلال انتقال صحيح نحو مجتمعات يكون فيها للخير العام الغلبة على المكاسب، ونحو نماذج اقتصادية متجذرة في التضامن وكرامة الإنسان. ويستدعي هذا حسب ما تابع البابا تنفيذ الدول الأغنى لالتزاماتها بدعم الدول الفقيرة مالياً، وهناك حاجة أيضا إلى إنشاء شبكة مالية دولية جديدة مركزها الشخص البشري، كي تتمكن كل البلدان وخاصة تلك الأكثر فقرا والأكثر ضعفا أمام التغيرات المناخية من بلوغ قدراتها الكاملة مع احترام كرامة مواطنيها. ثم انتقل البابا لون الرابع عشر إلى الموضوع الثالث والأخير، أي المحبة، وشدد هنا على أهمية إنماء ثقافة عناية بالبيئة صادقة تتضمن أيضا ما أسماه البابا فرانسيس بالمحبة المدنية والسياسية. فهذه المحبة هي مفتاح التنمية الحقيقية، وكما كتب البابا فرانسيس في الرسالة العامة كن مسبحا، فإنه لجعل المجتمع أكثر إنسانية، أكثر جدارة بالإنسان، ينبغي إعادة القيمة للمحبة في الحياة الاجتماعية على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي، جعلين منها القاعدة الثابتة والعليا للتصرف. وفي هذا السياق، وبجانب أهمية المبادرات الصغيرة اليومية، تدفعنا المحبة الاجتماعية إلى التفكير في الاستراتيجيات الكبيرة التي تضع حداً فعالاً للتدهور البيئي وتشجع ثقافة الاعتناء التي تشمل المجتمع بأكمله. ثم أعرب قداسة البابا عن الرجاء أن تعزز نتائج هذه القمة ثقافة الرعاية هذه، مساهمة بالتالي في حضارة المحبة. وفي ختام رسالة الفيديو التي وجهها اليوم 16 من حزيران يونيو إلى المشاركين في الدورة 10 لقمة النمسا العالمية للمناخ، قال البابا لون 14 إنه وبهذه الأفكار التي تتمحور حول الإيمان والرجاء والمحبة، يصلي كي تكون هذه القمة مثمرة في تعزيز الحوار الذي نحتاج إليه بشكل كبير، سعيا إلى حلول فعلية لحماية هذه العطية الرائعة، عطية الخليقة. ثم استمطر الأب الأقدس على الجميع بركات الحكمة والسلام.
0: بمناسبة صدور رسالة قداسة البابا لون 14 احتفالا باليوم العالمي 6 للأجداد وكبار السن المرتقب في 26 من شهر تموز يوليو 2026 تحت عنوان أنا لا أنساك، نشرت الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة بيانا صحفيا يوم أمس الاثنين، تم فيه تسليط الضوء على كلمات الأب الأقداس في رسالته للمناسبة، مشيرا إلى أن اليوم العالمي للأجداد وكبار السن يشكل فرصة لإعادة اكتشاف أن الكنيسة مدعوة لأن تكون أما للجميع وداعيا إلى الصلاة بإلحاح من أجل السلام في العالم كله. ونشرت الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة كتيبا رعويا لمساعدة الأبرشيات والرعاية للاحتفال بهذا اليوم العالمي 6 للأجداد وكبار السن المرتقب في 26 من تموز يوليو، ويتضمن الكتيب الرعوي رسالة قداسة البابا لون 14 والصلاة الرسمية والإرشادات الرعوية وشعار اليوم العالمي 6 للأجداد وكبار السن، مسلطا الضوء على كلمات الأب الأقدس في رسالته بمناسبة اليوم العالمي 6 للأجداد وكبار السن. فليكن هذا اليوم حافزا للجميع ولا سيما للشباب لاستعادة عادة جميلة هي زيارة أجدادهم وكبار السن في عائلاتهم، وكذلك الذين لا أحد يزورهم. هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.